نظام سمك في الشبكة انا مروحي باخد بعضي لما لمستي مثل الفطور وزي الطواحي لسه بلايو بس تعالى مش كذا نوفا بس معايا ديتهم روحي محدش طمر فيه ما بتشبعش برضو الطمع

0: Anchor.
1: تسعة شمس
2: كل يوم بيخسروا أي حد معاكم نصه أي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره وتصه
3: سامع عليكم.

شكلك كلاش امام متنكد، شفت عينك بتزوغ على القست، شفت حلقة بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نطاتكو ولا اسطاتكو، كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: صعبت كشحاكو تعبان انا كفيل بعلاجو
1: ماشي شات انا كل ما اكلم حد يخطر لنا في الشات ويكلمنا بلغة الاسرع
2: مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد

قدمنا ياك في حب مش عزوز استاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلال وطنسيون ملزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي منك تبش

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزيح شخيخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت جعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

شلدة من سبات في كهف تردى مين جزاء مين جزاء مين جزاء بوصف عالشخص في كلام رادع اللي خلى ابوك ازاك بالع الكلام من بق عايش للغداء مين ازاك مين ازاك ومين سماك على اسم شخص غير معصوم

انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجة